0: أسرة واحدة، وطن واحد.
1: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: ماذا يمكن لصورة فوتوغرافية أن تخبرنا عن العالم من حولنا؟ اكتشف ذلك في وجهة نظر، معرض التصوير الفوتوغرافي الذي تقدمه مؤسسة شارقة للفنون كل عامين. تجمع هذه الدورة أعمالا جديدة لستة فنانين من مختلف أنحاء العالم، تتناول موضوعات الذاكرة والانتماء والغياب والتغيير، وتدعونا إلى رؤية التصوير الوثائقي من زوايا ورؤى مختلفة. يستمر المعرض حتى 29 من نوفمبر في الرواق الفوتوغراف بمنطقة المناخ في الشارقة. خططوا لزيارتكم عبر chargeart.org.
5: مومنتس إيفنتس بتقدم ليلي ما بتنتسى مع شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم. ليلة الجمعة 2 أكتوبر بكوكا كولا أرينا، الأوركسترا بقيادة المايسترو وليد فايد. احجزوا مقاعدكم اليوم على platinumlist.net أو اتصلوا على الأرقام 050-140-8768 أو 054-447-4920.
6: اسمعنا وبس.
7: بانثيان عم بتقدم لكم النجمة نانسي عجرم يلي رح تولع الجو وتغني معكم أحلى هتس عشنا عليها وحبيناها كتير وحافظينها. أيمتى؟ ليلة السبت 24 أكتوبر بكوكا كولا أرينا بدبي، والتذاكر عم بتطير عم تخلص بسرعة كتير، فحجزوا أماكنكم هلأ على coca-cola-arena.com برعاية خليج تايمز، لوفن دبي، هوب إيفنتس، آيكونكس وراديو الرابعة.

0: بُخْلٍ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ.
1: تلاوات خاشعة.

0: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعنا القارئ الشيخ رأفت حسين ما تيسر من آيات الذكر الحكيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط،
2: دعوة ورباط.
3: سألني أحدهم عن الوضع وعن صعوبته وشدته هذه الأيام، وما هي نهايته، هل ترى من مخرج وفرج وما إلى ذلك. والجميل أنه من سألني كان طبيب ولادة، فقلت له أكثر شخص ممكن يتخيل ما سأقول هو حضرتك، فأنت تعلم الشدة والتعب والألم الذي تصل له المرأة قبل الولادة وفي حالة المخاض، وهكذا ما نعيشه الآن، هو حالة مخاض وتعب وألم ودموع ودماء وحالات موت تصل لأوجها، ثم بعدها الولادة والهدوء والسكون والفرحة والراحة، اشتد أزمته تنفرجي، ولا تشرق الدنيا إلا بعد ظلام الليل. وسبحان الله، وهكذا وصف الله الحال وقال: حتى إذا استيأس الرسل. مين اللي استيأس؟ من يأس من نصرة الناس له ووصل لدرجة قبيل الإحباط ووصل لأوج الشدة والكرب؟ الرسل. تخيل، حتى إذا استيأس الرسل، وليس فقط الناس العاديين، أولئك زمان استيأسوا، لكن وصل الحال للشدة إنه كبار الناس قد استيأسوا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصر. في هذه الحالة يأتي النصر والفرج. تخيل، لما الناس وكبار القوم والمشايخ والعلماء والدعاء لما يستيئسوا ويخيم السكون والوجوم، الله يقول لهم خذوا، أكيد بتكون أحلى وأكثر شفاء للصدور. هذه سنن الله يا أخواني. وفي آية أخرى يصف الله مثل هذا الحال الذي نعيش، فيقول سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. شو صار لهم؟ قال: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول من؟